أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمين يا الله أمين يا رحمن أمين يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله Tuhan yang maha agung segala puji bagimu Tuhan sekalian alam tiada Tuhan melainkan Engkau yang maha esa tiada sekutu bagimu Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, serta seluruh umat Islam yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu. Sucikanlah hati kami daripada sifat-sifat yang buruk dan hiasilah diri kami dengan akhlak yang mulia. Ya Allah kurniakanlah pada kami iman yang teguh, ilmu yang bermanfaat, kesihatan yang baik, rezeki yang halal lagi berkat. Serta kekuatan untuk istiqamah dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah peliharalah kami.